بسم الله الرحمن الرحيم دغسا شقايا قيمه لو كنوا تريسا عود كاف كسومالغان حمدي احمد علي لسا حسين هبين سو تلاده سديدي بركه الا سغالكا يو بركه برنامج حصل ايادهنا عاوه دليدهدو او نكو تتاوانينا وحا ودنكا غديسا كدعايا وحا ديبدا كدعايا اي خاصه ددكينا خوسيا ارما وليبا يا رحيسل ايادهنا عاوه او ددكينا غودان تاوان هيا يا ارمها دور يلا له دورشدا سو سوتا ليبان ايا اسغان خير كديب اي ايمان دونا الى سو الى الى دادين دونا دغيسي وعم

0: dhegeystayaal kan waa 3 saacood ka afka Soomaaliga waxaan naga dhigaysanaa muujada dheerkooda 850 iyo 5 AM ka maanta waa talaado waxaana weeye 21 bishii 7 July 21 weeye hadaan u gudubno programkeena qaybtiisa kale tee Liban ayaa wuxuu nooga soo diyaariyay kubadii cagta oo soo gabagabowday wadanka Mareykanka ka dhacaysay Liban oo maxay arintii maxay ku kala dambeysay ma lagu kala baxay meeshorta masuul baa la saystaa
1: xamdi oo ku mahadsantahay idaacada marka koowaad waa lagu kala baxay ciyaar aad iyo aad u xiiso badan ayaa ka dhacay wadanka Mareykanka
0: haye
1: wiilaba gaar ahaan finalku wuxuu ka dhacay New York
0: haye
1: waxa isku soo baxay Argentina iyo Spain
0: yep
1: Argentina iyo Spain waxay ahaayeen laba oo team aad u adag oo horan la filayay inay isku soo baxaan marka haddana waxa la filayay dadka qaarkood taageeraha ugu badanna waxa haysatay Argentina oo lama filayay
0: loo malayn hayay inay ku guuleysanayaan
1: ha la filayay
0: inkastoo calaamad su'aal badan Liban waxbay khaameen waxbay sireen baa laayo waa loo xigeynayaa waxba la sheegay
1: aad iyo aad waxa waa Argentina dadka u dhan baa watay laakiin ayad ismu wadan
0: haddii
1: ayad iswadan lahayd mar hore macnaha haday soo dee macnaha haday harin lahayd marka waxa leeyahay Argentina dad badan baa watay xaq waxa iska ahayd adigu dhoolatus ah oo macnaha kartidoodu waa jireen waxyaabo qaarkood ay ku fiicnaayeen laakiin ciyaaro qaarkood waxa leeyahay macnaha ma haboonayn meesha hadda soo gaartay hadii meelaha qaarkood ay ku hakan lahayd macnaha dadka adag baa soo bixi lahaa
0: ha horta Egypt aad baa arintan la isugu dad badan baa aaminsanaa inayna ciyaartaas ciyaar cadaacad inayna u dhicin oo loo xagliyay loo xagliyay ayaga
1: gool dhan baa laga qasaariyay waxaan ku leeyahay Egypt waxaan ku yiraahdaa in waxyaaba aan xaq ahayn oo tiro badan lagu sameeyay ayagana waxyaaba badan oo dee adigu waa iska waska taqaanaay hadii lugta lagu hayo orodkaagu waa
0: iska yaraani
1: waska yaraaraya haddana waxa la isku dayay Spain in arrinka lagu dayo Spain waxa taqaanaa waa ciyaaraha Europe waa koobka world koobka Europe-na way qaadatay sanadka hadda way bi qaadatay marka lama filin wax walba lagu dayo dhinac walba wax lagu dayo in guul laga gaariyo ma lama filin saasay tahay Spain iyo Argentina waxay ciyaartay ciyaar la yiraahdo defensive inay goolkooda dabada la galaan oo mar hadda goolki dabada la gasho oo aan ciyaarin oo ciyaartii aad soo bigdhigin macnaha si lagaaga adkaado way yaraanayso
0: marka maxaa la dhigi karaa ma maxay ku xisaabtamayeen goolkiga ma la xaq cal saaray inay ku haysteen miya loo maleynaya haday ay difaacun galeen
1: difaacun
0: kaliya oo gool nada ayna dhalinay la gool mayna dhalinay moogtay ma maxay u maleynayeen gool kiga inay ku fiican yihiin
1: rigoro rigoro wax sugeeyeen wax leeyeen rigoro hadii loo dhigo oo aan 0-0 aan ku kala bixi weyno macnaha waxaan kaga
0: ha gool kiga macnaha
1: gool kiga kaga
0: taas inay ku fiican yihiin markii soo arkeen miya
1: kala hawad marka wixii sameeyeen defense aad u adag waxa way dabadii
0: la galay daqiiqadii ugu dambeysay buu gool ku dhashay baa leeyay
1: waxaan ku
0: leeyahay hal hal 0-0 buu yaradii ku dhamaan gaadhay baa
1: extra time kii lagu daray extra time kii oo dhamaan raba ayuu macnaha
0: gool kala dhaliyay
1: gool kala dhashay extra time kii oo dhamaan raba
0: haye
1: baa gool kala dhashay walow laakiin extra time ka uu dhamaan lahaa arintu halis bay noqonayaan
0: inoo leeyd haa
1: saasi tahana waxa lagu leeyahay markii qiyaas ahaan la wada fiiriyay ciyaartii si loo ciyaariyay iyo macnaha xoog wax u socdeen boqolkiiba 98% goolki muxuu ahaa
0: goolkiiga baan arkayaa
1: Argentina weerar culus baa ku socday
0: saasan maqalay boqolki intaas oo koorbay waliba xabal meel commentary run iyo waraam haya waxaan ka dhageystay dhahaysa wali waa markii koobaad oo koox high level kaas ahaa on sitos a goalka goal kick wax la dhaho inay ku aadiyeen oo uu goolka gool hayo u badbaadiyay ma jirin laakiin meesha ay Spain dhowr koor ay goal direct goal kick ay sameeyeen
1: macnaheedu waxay ciyaareen qibrad waaweyn dadka la ciyaaray dad waaweyn bay ahaayeen dad yar yar ma ahayn dadka la ciyaarayna dad yar yar bay ahaayeen ayagu waxay isticmaalayeen maskaxiyan kuwana waxay isticmaalayeen kartidoodi marka karti iyo maskax marka
0: dagaal waa gali ka dambay rabin inay kaga dhigaan miya
1: arintii oo umar weysay waqtiga ugu dambeysay baa gool nin William la dhaho ayaa wuxuu u salaxay wiil number 7 oo markaas soo galay oo macnaha dadkii hore meesha ku daalay baa
0: laga saaray
1: marka ninkaaba goolkii ku hubsaday markii lagu hubsaday arintii way fashilantay markii haday fashilantana in arrin kale noo kaaga haya in xamdiyo in ninka oo de ugu magac dheer ee tiimka Spain
0: ha wiil yarka ah 19 jirka
1: ha waxa la yiraahdaa Lamine Yamal waxa wiil 17 jir ah داد کی صوبه دیو حکم میده رجی عیاری میشه ما ول عیاری لمن یمانی آمریکا سعدي دور بلو جرو دور جرو آمریکا دم مساحت دی ولی بقان دین اولوق وینی آباد کی گانتر لغوایو با وح لغتوسیا نیکل ده هی
0: مسی
1: و اقوینی
0: وكاد اللي بينه وحارته متقع أنا سوالي وحلو له ما محل هذا مسي بويل كجردادية ميو جردادية
1: وبنام
0: جردادي متقع
1: السجا وحوها وبنام بحي
0: مي جردادي متقع نورده
1: مي
0: جردادي متقع لا وكان سوالي نقل كسوالي قد الجردادي برضها رجع نينك وين المهم مركو يري هاي وانتو قاضو يوحوني ولي بجيلة أنا ود مالها ولي بجيلة دجيلة كرلو صارو يوحوني عمل كي يقرع وحي يقرع جردادي بالله مركا
1: أنا قلنا بنام بحس بالله
0: أي
1: بنام بحس عنك مركو سدي مركو أفرت كبري دافو هو يد قولي كل جريسة
0: أي
1: قو بنان كبا ولا قال علني
0: أي
1: نينك قو معقول سنة لو دي بيا
0: أي
1: وحلي بور كلا هذا قولي كبنام بحي
0: أي
1: دبي عدي قفكي بنام بحي
0: وك ها أنا قد أنا ولا جرد هذه جيل بال سنت لقى سارة هل هل هل إنتو قادو يو يا سنت لقى ساري يري يدي بقى مقر وده هي وقاسو عدي عمل كي يقرع وحي يقرع وحي يقرع بود عيني
1: ماشي هذا هو كده عادي تدي محنكو إرادة محل يجري
0: ويلكي وجرد هذه ويلكي
1: محل يجري معلن محوها لقى بري لقى بدي
0: ها لقى بري لقى بدي ها
1: نيكي وجرد هذه مو بنام بحي بهذا وحن كله لقاها كله
0: يا غضب كده بقولي حلي عيارتنا وتي وحاتي قدم بيسيب على يا الله ده بقى ليه صدقني سجال تروي نيكي نقد ودق مركز الله فيري ما جب بده بركل ده
1: يسوى ولا ما
0: ها
1: وحن كله هاي أرين أد مقعيسي بخد عادي مدي هذا كلنا وحوا إسبين وحيصور لكتي عيار إن بقى أن لما لي سنكري لما لي سنكري وحيس كديين ما دام مسكحيا لو استعمالي ولقد معي إن لوجا هذا بمعه هذا ريجور هذا أما معناه هذا جول كيكينج لوجا هذا أيضاً وحكة بحسن وحاد
0: يربك بحسن
1: مركا وح كسوق يبقى لي دونالد ترامب كسوق يبقى لي
0: حتى ماشي بده يمد أو الكوب كله بحين هي
1: كوب كله بحين هي
0: وحجوري
1: وحجوري ما دام ماشي نيويورك أهيد هوليوود وحن كلية قفنا كم مقر ذاتك
0: هي
1: هوليوود
0: ذاتك عان كاو يود يود لها
1: باي ما ذي مركا واحد أرن آدي آد ونكس
0: ها واحد زمبا هيد ها ليبانو أرن با أرتا مل بعد ذاتك دونك جود أهان أرنتن والله كلا صفنا أيضاً وحلا كلا صفنا وحلا بروكسي وو دجالك مجرن في سومالي مع بروكسي محل ولاها مركي روح أذن توس أولاد دجالينيني الدجالك أصلا مرينا يس روح كله في سومالي وحقوها بنمشيران أمنا ليها مركا لولن كان كبدة عكتا ليبانو وحوها لو أركه هي وحماش إسكوها هي فلسطينيين في إسرائيل
1: هي
0: فإسرائيل وحيث توصها أي أتاجريسي أرجنتينا أرجنتينا حتى نفتي مع مدوحين هذا هو ميسي وحيد تجي يقول نين كان هذا ميسي لو حيد تجي إسرائيل بود تجي واللي قصوا دوي أسوأ حتى عملها يهودا إسرائيل تو أي وطن باقنا هي يا لصوص عري مدوحينها أرجنتينا ستوصب وحيد تاجر هي إسرائيل يو يس بولس كذا أي كوضو فلسطين سيدا بلد كذا مدر رئيس الوزراء إسبين سعد أو أرق أو دل يوروبيان أو سنسمهين يو أسرعنا وح أطاعير سنة فلسطينيين تا مرهورنا ولي بأوسمي بل هذا ولي بحنا من الأسبوعين قدام بيسي سفير كي حتى كسوقاتين أنا تمر كرتا تاسرت وهم تشرتوي أو لقى أو هذا ضد بدن أو فلسطينيين تاعير سنة وحيو أركان إني جول أطاعي حتى وياي بهذا الشيء فلسطينيين وياي بهذين بنين والله يا صبي ده يجري جورش وحاطط من ضدك حقك تعال دول مجنعب يا يجري لكزارين اللي بينه حنبان مغلي حن تاسا وحي تاعي ميسي وحاد يقاد قوة التبع اللي يجري نظام كان إسرائيلي كا مركز وحال اللي ليه هاي arin baba laga yaaba meesha in la soo dhisaayo messi waxa la diyaarin haya in uu noqdo madaxweynaha مايا مدحوينها أرجنتينا طبعا كسنة صوص عطا شان سنة كدي بدور شرط عيسى مركا بالرين ده دقيسنو محيط هان محل ده مركي مال قال watch the space بالها أرين تاسان مغلي بالانفيرينو شان تسنة صوص عطا سيدا وحياة نن لجو كلسون يهي أي وحجر سيدا أرين تقص عطا يجيم كقص عطا يسياسة الله يعرها يو أنا وحقي مقتبي يري إن الرب ميسي إن لو ديار ما دام وكبدين كد وكارتر جروب هيو إن لو ديار جريو إنه النقطة مدحوينها أرجنتين إنه النقطة هذا عضو أهل أهل حسالة بين قناة
1: حمدي هذا قوة لمن يمال ويل كيريسكو سقالي تون جركة
0: ها
1: وحاس كده لي إن أب مروكان
0: هي
1: يق مامو هو ها جني بزاوية
0: هي أفريكان
1: أفريكانة
0: هي
1: ولا بودن وأفريكانة ده كاسي وحكوس كوريين سئات يأت وأدق
0: هي
1: وحين ضد وسكدان يرها
0: سكدان يرها
1: حتى ما أود كرين ويل كود يرها إني كبر حيان عيارها وكلابك والله هو كلابك عروت يرجر كقب جلان
0: صح
1: مركزا وحي هلين فرصة دان ضد بدنو إسبان أياسي
0: هي
1: مركو حلقولي هي ويل كهتا وحو أود كري مروكا ويكوجرتي عيارها كبد عقدة
0: هي
1: لكن وحو أبا بعدجي ما دام ودن كي إسبان و معناها أنت قرب هايسي وصور استي
0: إسبان بي معناها ها لبده الروح هاي لبده بمراكو يحكي كلمة دين ضلك هكلم بكينا فاسو لكن زوحي دقين أو النقدين إسبانيش بين نقدين يا
1: ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها إني معناها نيدو ذو كوسن تاعي حديثي وناكسن ورقمو
0: ها وحكى له أيضا أترن تحيس أولاد ويلكن أنت إنك صار ويري هاي حيالها أنا أركي مرة خارج ولي بنتنا الفاينال كل سوق جاري لقى شيء وحكم ذها إن وآد جيم كأوقع عياره هي الدور سر مركز بك عياره لقى الجول ريت سنة بدنين مركز سجل دويديان واللي يقول ما طلنا ليس مرة تاني طلع سوحي يعني كي مهمة إما أهبيوري نحن قول ضريو كوحدة يدوني جول يسته on contribution ku sameeyo marka runtii taas arin waxay aad iyo aad loogu subnini daadiisu ay inta tahay inuu wax levelka u fikirayo oo uusan asaga isxoog isa saarin ee uu ka qayb qaadanayo teamka ha team macnaha balaaya inuu yahay waa arin runtii aad loogu farxaday xido waan dhageystay waxa la wiiri sababtoo ah markii waad arkaysaa waxa taa markii kubada daada waato ismaan ciyaarayaan aad buu uga buuqani markii waliba gacanta ku dhigo si fiican baa loo kala dhaqaaqay dad mugti waad garan mugti kubada markay gacanta ku dhigaan لو ذا أرجع جحدا كريم مكتئ ها حد أنا ما صاروا ما أركي يصير إنه جول توس وهذا هي وحقوق كلا أنتوا باس أدو باس جاي وضرب كلو باس جريني معناه حاول واقعية مركا حاجة كأدو في عن ولذا بنو صوب حي وصوت أسوون جول بدن قلني محل جول بدن ما قلني هذا حرمة الجول كاب كرونا الجول بدن ما
1: إنه دليل
0: إنه دليل ها حد أنا سوالا أركي ما قصونه هذا ولا أركي إنه يهي إنه نأدو يرتس أسرع سعيد هاي ماشاء هذا مصي أكلا دان جرب لنا قولوا شو صار لك بعدين زاد أسوق ولي بنتو شو مال نحبة إسرائيل سيدي دين دين كيف أنا ما أعرفني وما والله صو الله صو ديبي عمر كم آخر أنت أضم بيسا
1: عيارة إسبانيا عيارة ين يومها أرجنتينا قيبتي هوري لبا مر بو قبي جيب ذا تابت
0: وحال ساعة
1: 45 من بي سعوتي قبي جيب ذا لبا مر بو تابت
0: وطابت ها
1: وابا لوغر دارتي إن وقعانتا كوديكو
0: كوديكو كوديكو ها ها dhageysi halkan waa tirisa codka afka Soomaaliga aniga iyo Liban iyo adeelada dhinayna waxa daga dhigaysanaysan muddo dheer koodiye 850 iyo 5ka hadaan Liban u yar gudubno xagga dibadda iyo international ka Liban waxa horta wadanka Ingiriiska ay suubal
1: hamdi wakuma hadsan ta marka wax ino galaysa u maleeynaa dagaaladii ka socday Middle Eastiga
0: ha
1: rimihi kalo siyaada iyo ingiriiska oo
0: ha ra'iisul wazarihi todobaad toban kisane la soo dhaafay todobo markii si loo fiiriyo waa markii la isku dardaro hal ra'iis ahaan ra'iisul wazara laba sano ra'iisul wazara ma jiro way macneedo kii todobaad ayaa la doortay arinta liban oo xiisaha leh ee raba dadku inay fahmaan ingiriiska ingiriiska way ha ee boqortooyada ingiriiska arinta liban oo xiisaha lahayd sidii suba markuu wax aan caadi ahayn u jiro dal waliba ka jiro waxyaalaha aniga aan aadka ugu jecelahay waxa weeye nidaamka waxyaalaha badan oo qarsoon oo aad loo arkin ayuu soo saaraa dalkan ingiriiska waa boqortooyo laakiin waxaan la ogeyn sorry hadda waa dimuqraadiyad way raisul wasaarana la doorta baarlamaan maana la doorta laakiin si waxaan kaloo dadku aad u dareensanayeen dalku waa boqortooyo way laba qolo wuxuuna leeyahay ayadu awood xoog badan leh aan lana dooranin mid go'mid oo boqortooyada horta waa boqorka hadda meesha jooga lama doorto waa iska dhaxlaan waa ka abkaab weeye awooddiisuna ma sahlano awood weyn buu leeyahay mid toos aho asaga ah ma laho laakiin si institutionyada waddanka ayuu gacanta ku hayaa aad weliba gacanta ugu hayaa mid labaad baa jirta liibano baarlamaanka ingiriisku wuxuu ka kooban yahay laba guri guriga la dhaho House of Lords iyo guriga the House of Commons oo midka ahaa hadda ra-iisul wasaaruhu uu ku jiray ee dowladda laga dhiso House of Commonka dadka waa la doortaa laakiin House of Lordka lama doorto berigii hore waliba waxbay aan jirsada boqortooyada kale iska dhexli jiray nin baa dhul leh markaasuu isaga markuu isaga lord laga dhigi meesha markuu dhinto wiilkiisa oo kale ayaa meeshii soo gelay haddasi waxaa loo bedelay wax ururadu ay soo gudbiyaan markaasuu ra-iisul wasaaruhuna boqor

ما ترتبها هي بيقول ما دام وأركعيي إنه نين كان ممنتم واحد له وطأ وأغلبية أذ بدن وطأ أرك وطان شعب وطان بيقول يري إن إسكغير اللي شرفت إسكغير هدو ما استعيش بيقولي صادر تدو مركب وصير شعري مركي لدورتي لما ما بتكدي بيقول يري وأن كفريسان هيا مدة داس أيان وقبان هيا أرك وإن الدورتان روح أنا أقول ما ترتبها هيو وحي كذا بينا وحنوتة جايا بقرك أنا رحنت كوريتين يا سدي بينو لحظي بيقول رحنت يا وحيا مركي لا في iyo ay saxagashada mar qarkood Soomaalida inaan ka barano inayna faa'iido ku jirin saxagashadu ruux baal arka inuu maarta qana wax ogow laga xiisa dhigay markaas isku dhajini isku dhajini markaas meeshii isku sharaf beeli waxa fiican inuu maarta qana dadku ay intii aqal isticmaalo waxyaalo badan ayagoo la isticmaalahayo ruux yar joog kala dad ruux kala ka ku qabsado oo kale yes waa dhigi kartaa muxuu igu qabsanaya laakiin waxa ka haboon in dhawrta waqti ay waa lagu siiye balkana hala siiyo waqti la tijaabiyo dadka فصح وفراك قابها أركان أصلاً إسقاط الدحين هي إله أنا كافي عن لهنا هل تجابي كسيدة ماشان عرق سودو ما يوم وحين بقى أرندي سومالي أفريقان قولي بي يوم راح ديمقراطية دي أنو بسلانين وحالك دي فعلتن بعلاقة دي أرنتيبا أما سحنتن هي فعلتن بيجاري مركز روحن شنتي مركز قط ليبان وما أهو أنا ما أمسيني مدح تعال ما أهو مدح عليك iyo fiiltan iyo qab dariba meesha ka jirta walis ximin xinnin dhanba hadda wuxuu urdi hadda fiiri rag waxa arkaysa 30 sano 40 sano madaxnimadan soo hayay 15 sano oo sii jiray cimrigiisa inta ka dhibadan wuxuu san soo helin ma soo helayo marka ma raadinayo runda ani ma aaminsani madax jacayl inay ka tahay ee xin wey iyo fiiltan iyo ma taqaana inuu dhaho aniga maana la dhigi kara ninba ayga qaadi maanu is girbixin ma taqaana sheekadii dhaneyd meesha loo joogayba waa laga tagi dad in loo adeego dalka loo adeego wax la dhiso wax wanaagsan la sameeyo tiiba meesha way ka bixisa xintan iyo mana aabaha iyo meesha galeysa marka midaasna liban taa waxaan ribeer ku rabaa in ku soo gabagabeeyo arintii Mareykanka iyo Eeraanba wali socota commentary ma hadayt waxaan dhigay si Liban aad u xisbadnay waxa la yiri Iran waxay leedahay meeshii Hormuz ahayd wax mari kara ma jiro markab kasto oo rabo meesha inuu maro waxay dhahaysaa baa list soo gudbiya ya dalkeed idin kale yahay ya idin leh shaqaalaha markabka wada waa qolade waxaas ay dhahay haday markaas waxay seenaysaa baa la yiri category darajooyin ilaa shan gaadhaya inay ay dad ay saaxiib inay leeyihiin in kale shan darajay seenayaan hadii dalka oksal waxa laga markabka ha darajada sharaad ba haystaan maana waxa way aad badan ugu fiican tii saaxiib badan la tiin hadii fall laga dhigay ka hooseysa 1 saas darajada noocaas seenayaan baa la arin marka waxaan ku magacaabay title-ka meesha waxaan ku magacaabay ishaynta Iran iyo Mareykanka iyo China oo dhexdooda ku jirta Liban oo saliidan hadda laga hadlay lagu murmahayo kontonkii sanay la soo dhaafay waxaa lagu gadaheeyay dollarka waliba dalalka khaliijka waliba Saudi-ga uu number 1 ka yahay oo heshiis ku galay in saliid kasto oo la gadahayo in dollarka lagu galahayo taas marka waxay qasabtay adduunka dhan in uu dollarka isticmaalo sababtoo ah saliidaha ugu badan dollar baa lagu gadi tiina waxay si sameysay inuu Mareykanku marka sanction cunaqabteen u saari karo sababtoo sharci Mareykanku uu dejiyay dollar Mareykan meel lagu isticmaalay adduunka meel kasto ay tahayba sharciga naga qabanaya tiin marka ayaa waxaa leeyahay hadda meesha ka baxaysa waxa la yiri arin hadda ay Iran iyo Mareykan isku hayaan ee maraakiibti ay weerarsan yihiin oo markuu dhaho Iran dhaho lacag baa inaad bixiso Mareykan wuxuu yiriiba ruux kasto oo wax heshiis ama anagu aan ogeyn Iran la gala cun qabatay ma saareyna sharciyina wuu jabiyay su'aasha meesha marka wax ku jirta waxay tahay hadii Mareykan wax lagu kala gato oo Iran wax lagu siiyo Mareykan dalka uu ka dabatay kara ama kambaniga ama hay'adda ama dalka uu ka dabatay kara laakiin hadii ba yuan lacagta Chinese ka lagu sameeyo meel Mareykan u maro ma jirtaa leeyo markaas dalal badan iyo kambaniyo badan ayaa waxa weli wadada hadda maraya ayagoo ka cararaya cun qabatayda Mareykanka umbayba waxa leeyihiin ba aan ku kala qaadano lacagta Chinese ka marka meesha ninka commentary-ga bixinay wuxuu yiri meeshii ay Mareykan iyo Iran isku hayeen China ayadan xabad qar ka siinin waxba codsanin waxba waxaynin umbayba simply maadaama labadii dollarkii la isku hayo oo Mareykankiina uu yiri qoladii amarka anagu aan ogeyn wax sameeysa
أو واحد جدة وأنا عنق بتينينا معينا كعنق بتين كرادة هدي دولار لاستعماله هذان دولار لاستعمال ما بعرف هيا بمجد لعب شفت والله كمان ما قارن تاسنا وارن إذا حصل هو أركي ويا وأنا صعدت أولي هالي كلا إذا كصعدت حكم إذا هوتي جبا وحلي هي وحاج قدومي بالي سعودية ديارة ضع ماله وقصود دقة هيا أنا ما يجي قدوميين ما قاس أيقون وحاي بقدوميين بالي ريدسي بدي عص وسعودية ما كا ماش أي كل ما يندون الموتي هوتي يا واحد مدة هذا إني سهيان سعودية إني سهيان gabagabada programka in aan soo gaarnay inta aanu ka kulmayno talaalada dambe sida iyo maca salaamada dhigaysaa assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh